0: sitting with a conscience. He's a problem, the way that I'm not stopping until I dent the universe, there's no other option.
1: We get wicked, wicked.
2: اهلا بيكم على عرب اكس.
3: منورنا النهارده على عرب اكس.
4: عرب اكس.
5: عرب اكس, دي عربische Sendung auf Radio X.

0: يسعد مساكم مستمعينا، حلقة جديدة من برنامج عرب اكس، معكم من وراء المايك دينا بطحيش والشيف هدى الشريف، وايضا معنا اليوم بالاستديو
1: الشيف
2: أسامة.
0: الشيف أسامة.
1: الشيف أول مرة تقول لي شيف.
2: شكرا الشيف.
1: أنا قلقت والله قلقت. anyway يسعد مساكم من بازل، أو يسعد صباحك أو صباحك، مساكي أو مساك حسب موقعك الجغرافي أو اللوكيشن بتاعك على هذا الكوكب اللعين. أيها الإنسان أو الإنسان الشرق الأوسطي الأسمر الجميل، تحية محملة بالغيوم. والله اليوم غريب عجيب، بس معكم هدى الشريف، حلقة جديدة من عرب إكس على راديو إكس، وبنرحب بأسامة.
2: سلام هدى، كيف دايرين؟
1: كل شيء بخير الحمد لله، مزيان، كل شيء مزيان.
2: الأسبوع
1: والله الأسبوع بلش يعني كان حلو لحد ساعة ونص فاتت، مش كده؟
0: أيوة
2: أوكي.
0: إحنا حنطلع نسمع أغنية جميلة جدا اسمها كائن تلاتيني،
1: وكنت أتمنى إن المغني ده يعمل أغنية يسميها كائن نفس الأغنية بس كائن خمسيني، عشان يعني هي التلاتيني هي بس اللي مش متوافقة معايا. شغل يلا
0: يلا بينا.

0: هذا إيش هذا تيني مسكين
1: كائن تلاتيني لسه ورور صو بيسموها صوص
2: صوص
1: ها صوص محروق صوص محروق إحنا بنسميه كتكوت كتكوت أو اللي بنسميه إيه لا سبرينج تشيكن اللي هي الكتاكيت بتاعة الربيع
0: كان سميه كانيش
1: سموه إيه
0: كانيش عطيل كانيش
1: إحنا عندنا كانيش حاجات تانية خالص أقول لك تحت الهواء يعني كانيش بس
0: يلا خلي تلم
1: anyway عموما النهاردة حلقة السكريبت بتاعها أو الفكرة بتاعتها هي فكرة دينا. قعدنا نقول نتكلم عن إيه فدينا اقترحت اقتراح إن احنا نتكلم عن بصفة عامة عن العلاقات الإنسانية. دينا خليها تبدأ الموضوع ولكن قبل ما يعني من لما اقترحت الموضوع وعدت السكريبت وأنا بفكر في بيت شعر من قصيدة هي اللي خطرت في بالي بصراحة لما قالت لي عن العلاقات الإنسانية. هقرأ لكم بيت القصيدة وممكن نترجمها. القصيدة البيت الشعر بيقول هي بالإنجليزية I have been there before. Name it. Death, birth, racism. You are not the first to feel the way you are feeling. You are not alone. Someone else went through it and survived it. You can also survive with hope. And we have hope. And because we have hope, we are going to talk, not from the next show, but from the show after, about several types of relationships. Okay? And we will concentrate about racism until the end of the year. مايك ليك.
2: اليوم حلقتنا رح تكون عن العلاقات العامة الإنسانية، علاقاتنا مع أهلنا، مع أصدقائنا، مع محيطنا، علاقاتنا بالعمل، العلاقات السامة والعلاقات الإيجابية. إيه رأيك؟
0: لا موضوع هذا
1: موضوع كبير
0: كبير قوي. مزيان.
1: هل في رأيك أسامة العلاقات الإنسانية بغض النظر يعني العلاقات مع الأمهات أو الآباء والأمهات مع أطفالهم، علاقات الأطفال أو الأبناء مع الآباء والأمهات، علاقات الشباب مع أصدقائهم، جميع الراجل مع مراته، الصديقات مع صديقاتها، هل بتختلف لما تكون عايش في أرض الوطن عن ما تكون عايش في الغربة؟
0: of course هذا أصلا هو أخي تقولي وش ذكر ولا أنت
1: هذا أول حاجة تفهمهاني فهمهاني ليه فرق بين ذكر وأنثى يعني
0: أصلا من زيادة الإنسان كتلقى مثلا الأنثى يعني عندها بنقوله مثلا إحنا كتلقى عندها تربية اللي مربيها الأمها ماشي بحال التربية ديال الأب يعني حتى العلاقة بين الأم وبالبنت ماشي بحال العلاقة ديال مثلا الولد بالأم متغيرة حتى هذه كتأثر على العلاقة بين
1: اوكي
0: المهم عاد
1: على الهامش
0: اللي قلتي واش حنا وجماعة في البلدان ديالنا ولا ماشي في البلدان ديالنا اوف كورس اتس ديفيرنت يعني حتى لأنك كتكون في بلادك اصلا الكالتشر ديالك
1: صحيح
0: فهمتي يعني عندك واحد الكالتشر انت في واحد البابل جميع النوع يعني كالتشر يعني من ناحيه الدين من ناحيه بزاف الحوايج اللي كيكونوا مؤثرين عليك حتى في العلاقات كتكون الا كنتي برا يعني بحال كتكون كتلقى مع شي حوايج اللي انت مثلا ما عشتيهمش في بلادك
1: صحيح
0: يعني خاصك
1: موضوع اللي ما عشتهمش مع في بلادك دي انا في عندي حاجه عايزه اقولها بس صحيح أوكي. كمل
0: فهمتي يعني تاهم تأثروا لك على الـ
1: على الـ على العلاقات
0: of course
1: إيه رأيك؟
2: يعني أنا بشوف التجارب لا يمكن تعميمها عموما بس إيه بتوافق معك أسامة أنه علاقاتنا بالبلد اللي إجينا منه مو مثل علاقاتنا اللي بتبنى بالغربة وكمان يعني شوي رح كون ذكورية وقول لك إنه العلاقات عند الرجال مختلفة عند العلاقات عند النساء بطريقة بنائها باستمراريتها. في النساء عندهم شعور المنافسة والغيرة هو الدفع
3: أكثر
2: الأكثر للأسف اللي ما بيكون في إكمال علاقات صداقة.
1: I hate to agree with you but you're actually correct. I mean, تفتكر إن بعض صداقات الرجال بتعيش أكثر من صداقات السيدات أو البنات؟
0: لا مو هي different.
1: ليها علاقة بالذكورة والأنوثة؟
0: لا هذه صحيح بنت of course يعني حتى في أظن يعني العلاقات مع أنا كيجيني مثلا العلاقات بين
1: البنات تيتيزات
0: يعني يا شوية انتنس يعني
1: فيها الأكشن كتير
0: فيها
2: الدراما
0: ايموشنز الرجال لا
1: هل خلينا احنا يعني مش بنفكر احنا بندرجش سانارت هل تفتكر ان ده ينطبق على العلاقات عندنا في الشرق الاوسط بس لكن هنا مثلا الاوروبيين علاقات البنات مع بعضهم بتبقى مختلفه ولا نفس الشيء؟
0: لا شوفي كاين نفس الشيء
1: يعني اتفق معك
0: يعني احنا تنقولوا النساء ايموشنال اكثر من الرجال
1: صحيح
0: وغير مهم لي الاختلاف هو حتى احنا مثلا نقولوا احنا مثلا من الميديترانيان يعني احنا يعني مصر المغرب
1: احنا النافري
0: يعني عندنا واحد كاين واحد شويه ديال تيمبيرامنت
1: صحيح
0: اكثر من هادو فهمتي من الاوروبيات ولكن ما تنقولكش انا ماشي غير حتى الايطاليات والاسبانيات حتى هما عندهم
1: يعني كل الدول المطله على البحر المتوسط بتتشابه بعض العادات والتقاليد اهمها الكلام بالايد والصوت العالي والصحيح صحيح وان هم عاطفيين وشويه عندهم التمبر بتبقى عاليه شويه صحيح
2: هتسمعينا رح نطلع نسمع اغنيه ونرجع نكمل الحديث
1: هتسمعينا شيرين النهارده ولا مش هتسمعينا شيرين النهارده
2: هسمعكم شيرين بس بدي اسمع اسامه اغنيه هديها
1: اوكي شكرا

0: رجعنا لكم بكمل حلقة الليلة من عرب إكس على راديو إكس، ونرجع لفكرة الموضوع بتاع العلاقات الإنسانية. المحور الثاني يا ست دينا.
1: المحور هو عن العلاقات الإنسانية بمجتمع الغربة والهجرة، كيف تبنى، كيف بتمشي، كيف بيتغير الشخص فعلا وبيكون في عنده أولوية لنفسه بغض النظر عن الصداقة وأهميتها، الغربة والوحدة والفردانية، المجتمعات اللي عم تنبنى اليوم بالمدن الكبيرة واللي عم بتزيد هاي الحالة، حالة الفردانية وال...
0: شوفي حابب تعلق؟
2: لا هدري، وأنا بعد نعلق.
0: أعتقد حالة الوحدة

0: وحدة أو بشكل عام الوحدة والفردانية ظهرت بشكل كبير بعد الكوفيد. ما عرفش تتفقوا معايا ولا لا. أنا بتكلم بشكل شخصي. يعني إحنا كنا قبل الكوفيد بنخرج ونسهر وقهوة مع هنا وشاي مع هنا وعلى طول ممكن مروح البيت ده إن أنت عشان تنام فقط. أوكي؟ جي الكوفيد وحسب يعني فرنسا اللوك داون بتاعها كان مختلف عن إيطاليا عن ألمانيا عن النمسا. إحنا هنا في سويسرا واللوك داون 6 weeks وبعد كده فتحنا بارشلي يعني أكتر من 5 و4 ترابيزات. لكن أعتقد برضو بتكلم بتجربة شخصية ولا ألزم بها أحد. الست أسابيع اللي إحنا قعدناهم في البيت ده بدأنا نقدر شوية وقتنا.
1: انتوا قعدتوا 6 أسابيع؟ احنا قعدنا 6 شهور في ميلوز.
0: عشان كده ما انا بقولك وفي امريكا اكتر. بالنسبة لي انا 6 أسابيع دول كانوا وخصوصا ان انا كان عندي تين ايج وتين ايج مش عايزة تقعد في البيت. اوكي؟ وبكافة الطرق كنا بنحاول ان احنا تأدبت ان احنا نقعد في البيت. كان في حاجة غبية كده بدأوا يقولك ايه حاول تتعرف على العيلة بتاعتك وان انت تعيش معاهم وتعمل حاجات سوا ترقص وتطبخ وترسم وتغني والكلام اللي ملوش اي لازمة ده. ماشي. طب انا اول اسبوع تعرفت على العيلة بتاعتي وبعدين استنتجت ان انا مش عايز اعرفهم تاني.
2: عرفت اليوم
1: اتصدمت بيهم
2: بقى. تعرفت اليوم
0: بالضبط. كنتش اعرف حياتهم قبل الكوفيد. اوكي؟ بس نرجع تاني لموضوع الوحدة والفردانية والتقدير. الوقت بتاعك. أنا وقتي سمين جدا. لو أنا ما بعزش أسامة وبحترم أسامة وشايفة أن صداقتي مع أسامة يعني أنا طبعا بتكلم على أسامة كمثل. أوكي؟ لا I do appreciate. والله اتخضيت.
1: يا أهلا وسهلا.
0: أهلا وسهلا بيك. ادخل.
1: جانا ضيفنا الثاني على
0: هذا نهار كبير.
1: نسيم وأسامة معنا في الاستديو.
0: What?
3: لايف
0: طبعا لايف. لا بس هتلاقيه واطي. أوكي. في ديلي. أوكي. فنرجع تاني. لو أنا if I don't appreciate your friendship. أوكي. يعني أنا دلوقتي بفكر مليون مرة قبل ما أنزل أشرب مع أسامة قهوة. أنت تستاهل الساعة ولا ما تستاهلهاش؟ فهمتني؟ يعني وده كان نتيجة الكوفيد. لأن بصراحة لا أن أنت تبقى قاعد لوحدك بدون بني أدمين خالص It's a benefit. It's a benefit. أحسن ما تبقى حواليك ناس مزيفة بيضيعوا وقتك وبتوع مصالح من الآخر. تتفق ولا تختلف؟
2: لا شوفي هذه القضية ديال الوحدانية أوكي كينا أنا أصلا بعد كوفيد بزاف الناس ولو ولفوا يجلسوا اللي ما كانوش عارفين لو ولفوا يجلسوا
0: كمان يعني
2: هم أوفيس يعني الناس ولو ولفوا يجلسوا بوحدهم وبقاش مشكل أن بنادم ما يخرج حتى إلى شتيف كوفيد. بعد كوفيد بزاف الكافيس ولا ريستورون سدوا
0: أخذ وقت طويل
2: ولا سينما سدوا لأنه الناس ولو بحال دابا الناس داروا نتفليكس داروا بزاف ديال بقاو كاع يمشوا للسينما.
0: صحيح.
2: يعني اوف كورس كوفيد أثر ولكن غادي بغيت نهضر على المجتمع حيث أصلا من غير دابا أن الواحد ولا في كل وحده المجتمع ديال هنا يعني فيه ناس أكثر يعني بحال دابا أنت في البيت ديالك ممكن الفرق بينك وبين مصر أن في مصر ممكن تعرفي الناس جميع الجيران تعرفيهم وتسلمي عليهم يعني ممكن ما تعرفي كاش كل كين يعني حتى تهضرنا على
0: صح.
2: أوكي؟ يعني من غير كوفيد
1: أصلا الحياة الاجتماعية ما
2: الاجتماعية هنا
0: لا هقولك الفرق بين هنا وبين مصر. أنا هنا نو واي حد يخبط على بابي ما كنتش عارفة أنه هو جاي يعني لو جرز الباب رن بدون سابق انذار انا بتخض مين ايه مين اللي جاي دلوقتي. لكن في مصر ده العادي انت الساعه 2 بالليل احنا تلاقي التليفون رن احنا شفنا النور والع في البلكونه صحيه روحوا طالعين ويفضلوا قاعدين لحد الساعة 7. ده ما بيحصلش هنا. ففي فرق عندك الحق.
2: يعني من غير كوفيد هذا هذا هذا انا نقول بان اندرس سميتهم ان

0: تغير لأنه في نظام عالمي يحتاج من أنك أنت تكون ماشين. شو رأيك يا نسيم؟
1: نسيم
2: الموضوع إيه؟
1: طب نطلع نسمع أغنية وحضر لنا حاجة؟
0: حضر له حاجة لنسيم كمان. أنا اليوم رايحة كتير للمغرب.
1: أوكي تعالوا نطلع نسمع حاجة الأول.
0: يلا.

0: رجعنا لكم وبنكمل حلقة الليلة من عرب إكس على راديو إكس و27 دقيقة من الحلقة تقريبا. وبنتكلم النهاردة في موضوع عدته لينا دينا عن العلاقات الإنسانية. ضم لينا نسيم من 5 دقائق.
1: سبع دقائق.
0: هذا نهار كبير نسيم.
1: طبوزي
0: يعني really I have the full team tonight on the studio. I'm so يعني over the moon. Okay. The whole team, Arabex team tonight, all the 4 of us are in the studio. This is really wow. Thank you very much guys. Yes, thank you very guys much. Thank you for your support and for being there and for your commitment.
2: No, thank you.
0: And so definitely much. I cannot do it without the 3 of you.
2: Thank you. But you have to invite
0: especially that we are doing this since 2014 and voluntarily and not paid for, you know. So anyway,
1: سمعتوها
3: الحكي لك يا جارة. اسمع
0: الحكي لك يا جارة. نرجع لموضوعنا.
3: دقيقة شوي. ايه رأيك بالأغنية؟ ايه رأيكم؟
2: لا تبارك الله. عاد احنا نقول لهم هلية فينا اليوم.
3: لا على الاول
2: دون جيو ديما. شكرا.
0: انا هتكلم عن نوع خاص من العلاقات الانسانيه بعيد عن نسيم, بعيد عنك نسيم, وبعيد عن اسامه.
2: شنو هو؟ لا
0: وبعيد عن يعني اصحاب القلوب الضعيفه, الناس الفيجن بتوع البوليتيكلي كوركتد. اوكي, اعملوا ميوت بليز.
1: تكلم علي ولا
0: لا لا لا لا
1: قلوب ضعيفه
0: في حياه كل واحد فينا. اشخاص, بعض الاشخاص بنسميهم الناس ولاد الست الديرتي.
1: اولاد الوسخه.
3: نحن عم نقول من تحت الهواء انه ما رح نقول للكلمه دي. عيب لانه نحن صحفيين, نحن مذيعين.
1: في رقابه ولا في؟
0: لا ما فيش رقابه. انت عارف انا قلت لها مثل, قلت لها طول ما البصل ما ينفعش يتعمل منه مربى. ايه المثل؟ ايه المثل كان طول ما البصل ما ينفعش يتعمل منه مربى, اوعى تستنى من ابن ألقى إنه يتربى.
3: أيوة كده.
0: فقالت لي لا. قلت لها طب ولاد الوسخة؟ قالت لي لا. قلت لها طب ولاد الست الدرتي؟ قالت لي أوكي.
3: شلبلناها شوي, حاولنا أنه نلملمنا.
2: لا رادرتي للست جازة.
0: أوكي.
2: ارتبها.
0: فالعالم الفيجن يا جماعة عملوا ميوت وما تسمعوناش النهاردة. أوكي, ما تسمعوناش الخمس دقائق الجايين دول. نرجع لولاد الست الدرتي. نعمل فيهم إيه؟ طب الأول لازم نعرف هم بقوا كده إزاي عشان تعرف تتعامل معاهم. دي عالم نقصر باية بدون أخلاق. هل هترجع بالزمن تربيهم؟ طب هترجع بالزمن تربيهم إزاي؟ حل وحيد إن أنت يكون عندك آلة رجوع بالزمن, فترجع بالزمن تربيهم هم صغيرين عشان يبقوا مش عديم الرباية. وطبعا آلة الرجوع بالزمن دي مش موجود, فإنك ترجع تربيهم من جديد ده مستحيل. أوكي, حلك الوحيد يا بيه والموجود والمتوفر هو السيفون. أوكي, السيفون ده الحاجة اللي بتبعدهم عن حياتك, لأن اللي ما ترباش وهو صغير هيفضل بدون رباية ومفيش أمل فيه, وهنسيب شغلنا وحياتنا ونربي في غير ولدنا. يا بيه يا هانم ما نضيعش وقتنا. ايه رأيك؟ تتفق في الكلام ده؟
1: على بنت الوسخة ولا
0: ابن لا ولاد الوسخة.
1: ولاد الوسخة. لا متفق معك. احنا
0: ما عندناش وقت ان احنا نربي العالم,
1: ما عندناش وقت نضيعه الحجر نقوله في المغرب.
0: على فكرة باتري. أنا أسفة أن أنا بس أنا عايز أشرح, يعني ولاد الست الدرتي دي ممكن يكونوا بيندرج تحتهم الناس العنصريين, الناس اللي بيخونوا الناس, مثلا اللي بيخونوا الناس, اللي بيتنمروا على غيرهم, كل الصفات اللي هي اللي احنا بنشتكي منها. فاهمني؟ فاحنا دايما بنسميهم بالمصري السلس الشعبي بتاعنا بنقول ده ابن وسخ، ده عنصري، ده ابن وسخ، ده خاين ابن وسخ، ده مش عارف بيتنمر على، ده بيحط على اللي اقل منه، ده ابن وسخ.
1: ممكن ممكن دول ابناء الوسخه هم كمان بيشوفونا ابناء الوسخه عشان
0: ممكن طبيعي، بس انا مش مسؤول عن ان انت بتشوفني ازاي،
1: عشان ما نكونش ما نرفعش بنفسنا ونقول
0: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ما فيهاش اي ترفيع عن نفسنا، لا لا
3: بس انا بشوف انه الموضوع ماله بس متعلق بالتربيه، كمان اكيد التربيه هي جزء كتير كبير من تكوين الشخصيات، بقدر ما هي الترومات والعقد اللي تلاقاه هذا الشخص بفترة ربايته المبكرة واللي حولته لكائن مؤذي وتوكسيك لإلنا نحن الكائنات الكبيرة. فبتخيل يعني هو الموضوع من العلاج النفسي بالدرجة الأولى.
0: شوفي أنا ما عنديش مشكلة أني أطلع في روايتك الشخص السيء، لأن انا بتكلم طبعا احنا بنتكلم مش انت يعني انا ماشي
3: انا حزعل واطلع
0: اوكي. انا ما عنديش استعداد ان انا اطلع الشخص المسيء والسيء والوحش في روايتك، لان طز فيكي وفي روايتك دي مش روايه شكسبير عشان اطلع فيها عطيل. اوكي انت بتشوفين ازاي دي ولا يفرق معي، اللي عايز يفهمك غلط هيفهمك غلط ومش هتفرق معاه مهما تشرحي له. أوكي؟ فأنا مش مضطرة إن أنا أفسر لك كل حاجة بتفهميها أنت غلط، صح ولا مش صح؟
1: لا صح صح.
0: مالك متاخد؟
1: لا أنا متفق معك، ممكن تقولي شي حاجة يعني
0: بجد؟
1: والله لا متفق معك.
2: لا لا زين.
0: لو أنا شايفة فيك حاجة غلط دي بالنسبة لك أنت ولا يفرق معك، أنا شايفة فيك حاجة غلط، انت مش مش مش مش مطلوب منك ان انت تبرر لي الحاجه دي، بدم انا شايفها غلط ومصممه ان انا اشوفها غلط، مهما تشرح وتبرر لي انا هفضل شايفها غلط لاني انا اخترت ان انا اشوفها غلط فيك. ايه رايك في الموضوع ده؟
2: طب احنا كان هضروا على الناس اللي قلتي ابناء شنو الستي
0: ولاد الست الدرج
2: ولاد الست الدرج. دابا خصك تعرفي حتى في الكونتكست شنو علاقتك بهاد الناس، يعني حتى هو مهم. واش عائليه ولا صداقه ولا عمل؟ اوكي لان
0: صح نقطه مهمه جدا.
2: لان خصك تعرفي فين جاوا معاك باش تعرفي كيفاش تتعاملي معاهم. يعني لو كانت صداقه اسهل حاجه يعني اكس اوكي اسهل حاجه، لان هذه علاقه
0: توكسيك صح سما.
2: الا كان عائليه اصعب شويه،
0: والله بنقطع مع العالم
2: ممكن، ولكن أصعب من الصدقة
0: صحيح.
2: أوكي يعني
3: لو في الشغل إنه في رباط دم،
0: لو في الشغل أصعب وأصعب خصوصا لو مديرك
2: يعني أصعب، يعني خصك تلقي حل حتى يعني خصك تعرف واش ممكن تتعاملي معاه. ديري شوية ديال السياسة.
0: شوف أنا مش مسؤولة عن تصحيح الصورة اللي رسمها مديري في دماغه عني. أوكي يعني أنا عن لو مثلا أنا بقول مثلا مديري راسم صورة أو مديري راسم صورة عني سيئة، أنا مش مسؤولة أن أنا أصحح الصورة دي. الوحيد والشخص الوحيد اللي مفروض أفسر له وأبرر له وأشرح له شخص واحد بس بالنسبة لي أنا هو أمي، وأمي ماتت الله يرحمها، فأنا مش مفروض أن أنا أبرر لحد. هتسمعينا إيه؟
3: رح سمعكم أغنية جديدة لشيرين كان عندك كم سنة؟
0: اسمعوا
1: 15.

0: رجعنا لكم بنكمل حلقة الليلة 39 دقيقة من عرب إكس على راديو إكس. وأول ما بدأنا البرنامج النهاردة قلنا إن احنا نتكلم على حلقات الإنسانية. الحلقة دي عندنا الأسبوع الجاي دكتور سوري عن الأمراض النفسية.
1: طبيب نفسي رح يكون معنا الدكتور ضياء العبدالله، هو طبيب سيكاتر في مشفى إيميل ملاغ في ميلوز.
0: هيجلنا من ميلوز، هنحضر له بعض الأسئلة المهمة قوي عن العيشة في المهجر والمهاجرين وإزاي نتأقلم ونربي عيالنا وكل المواضيع اللي هي المبعككة المكعبلة دي. بس بعد حلقة الدكتور النفسي، كل حلقاتنا اللي ما فيهاش فيها ضيوف هتبقى عن العنصرية. فنتمنى لو في حد بيسمعنا ولي تجارب مع العنصرية، حد بيتعنصر عليه، ان هو يتواصل مع arabx@radiox.ch. نرجع للعلاقات الإنسانية. منور يا نسيم.
2: انت النور.
0: هذا نهار كبير. اوكي. المحور التالي يا ست دينا، ايه هو؟
2: العلاقات الانسانيه.
1: العلاقات العامه، العلاقات السامه.
3: هضرنا على العلاقات السامه، شنو عرفت؟
0: العلاقات العاطفيه. ايه رايك نخش في العلاقات العاطفيه؟
2: دخلي.
0: نخش
2: والله خشي.
1: العلاقات العاطفيه وصعوبه ايجاد
0: الحب ام الاحتياج؟ لماذا ننجذب احيانا للاشخاص الخطا؟ الثقه والغيره والسيطره،
1: عشان احنا بنحب الباد بوي.
0: الخيانه هل هي دائما نهايه العلاقه؟ الفرق بين الحب والتعلق، متى يكون الانفصال قرارا صحيا وليس فشل؟ كتير قوي. ها ده كل فيه. عنوان ده كل عنوان محتاج كل
1: حلقة ليها.
0: يعني هل هو حب ولا احتياج؟ يا نهار السود، هل هو فعلا حب؟ هل في لو فعلا في حب، ولا هي مجرد تفاعلات كيميائية زي ما أنا وإنت والناس كلها بقت عارفة إن هي تفاعلات كيميائية في المخ؟ بلا حب بلا بطيخ.
2: وهذا هو الحب. قبل ما
0: كان هو الحب
2: لازم ماشي قلتي إنه هي تفاعلات كيميائية أو حب.
0: ما هو الحب احنا بنسميه حب.
2: قبل تطور الكيمياء وتطور دراسات الهرمونات كان يسموه حب.
0: صحيح.
2: الان هو تفاعلات كيميائية، لكن تفاعلات لسه.
0: صحيح.
2: سميها حب، سميها تفاعلات كيميائية. It's a free country.
0: اوكي. انا
2: ولا ماذا تعني؟ تعني ايه انه ما فيش حب وما فيش
0: يعني. التفاعلات كيميائية انا مقتنعة قوي، يعني لما تفسر لي موضوع ان هي تفاعلات كيميائية قعدت افكر فيها شوية كده وقلت صح، لان التفاعلات الكيميائية دي بتبدأ سخنة قوي، فمثلا البدايات كلها بتبقى جميلة. اول سنة بتبقى مثلا نفرض ان كابل يتجوزوا مثلا، فاول سنة بعد الجواز دي بيبقى الدنيا حلوة وجميلة. تاني سنة يختفي او تالت سنة يختفي الفيكتوريا سيكريت ويظهر بقى الحاجات ايه التانية، نبدأ نعرف بعض.
1: أنا ليه بحس إنه العلاقات العاطفية عموماً إلها عقد مؤقت، إنه تبع كل سنة أو سنتين أو ثلاثة أنت بتعمل تقييم نفدنا من هذا الشيء وإذا رح نقدر نكمل أو لا. يعني فكرة الديمومة مخصوصي بمشاكل الجيل الحالي،
0: هل بقى صعب إن العلاقات تستمر العاطفية؟
1: أو أصلاً يعني هل نجاح العلاقة هو باستمراريتها إلى الأبد؟ إلى الأبد؟
2: النجاح إيه؟
0: العلاقات العاطفية، العلاقات الزوجية. خلينا نتكلم على العلاقات الزوجية.
2: نتكلم
0: يعني العلاقة. الزواج
3: لا علاقة، مش بدر الزواج، يعني علاقة ممكن.
0: انت اصلا مش متجوز عشان ما
1: هو عشان كده يعني عاوز يشارك.
0: يعني يعني يعني زمان اهالينا كانوا بيعيشوا بالخمسين سنة وبالاربعين سنة في نفس الجوازة، النهاردة خلاص ما بقاش فيه الكلام ده.
1: ده موضوع ممل.
0: بقى في ناس بتتطلق عندنا في مصر بعد شهرين، بعد أسبوعين، بعد ثلاث شهور، بعد ست شهور، بعد سنة. نسبة الطلاق في المجتمع العربي نسبة الطلاق في المجتمع العربي في مصر بالذات مرعبة.
2: تكترات لأنه نمط الحياة ما بقاش هو قبل. الناس كانت تعيش في القرى وسميزو، دابا كل شيء تحول. نسبة التحضر كترات. تكلم على المغرب، أن المغرب المجال الحضاري كان قريتها البارح، المجال الحضاري كان 35%،
0: 35% ايه نسبة
2: من
0: الطلاق
2: من الأراضي من يعني المجال الحضري والمجال
1: هذا لأي سنة؟ لأي تاريخ؟
2: في الستينات
0: أوكي.
2: الوقت عندنا 65-70% الناس عايشة في المجال الحضري
0: أوكي
1: فنحن عم نحكي على أكثر من نسبة 50% أوكي. بالنسبة 50 سنة
2: دلوقتي كتير ذاك شيء لأنه السوشيال ميديا كترت الصورة كترت
1: المتطلبات الأساسيات الحياة وكنا عم نحكي قبل ما تدخل الاستوديو هذا الشيء كمان أنه
0: يعني طبيعي طبيعي أن العلاقات ما تبقاش زي ما كانت
2: مش طبيعي مش طبيعي أنه العلاقات قبل قلتي انت قبل ان المرأة كانت جالسة في البيت والراجل يروح يشتغل
0: صحيح
2: خلاص دلوقتي الست بتشتغل الراجل بيشتغل
0: الست بتشتغل ساعات والراجل بيقعد في البيت
2: مرات او بيشتغلوا الاثنين
0: او بيشتغلوا الاثنين صحيح
2: يعني احتمالية الناس يتعصبوا في الليل والخناقة تنوض كما كتقولوا انت كبيرة على قبل ان الدور ديال الراجل ديال المرأة ما بقاش كما كان ايوا كما قلنا السوشيال ميديا في السنوات الأخيرة ولبنان الله عملية التجميل وكذا تعرف
0: اسطنبول زرع الشعر
2: اسطنبول
0: والنفخ والشفط والنحت
2: جميع النانات
0: النانات في أغنية لرحمة محسن بالمناسبة
1: أنا عاوز أسمعكم حاجة أولا الموضوع الجواز وبعدين نسمع لرحمة تبدأ

0: شو بدك بجوزك؟
1: ولا شيء، قسم بالله ولا شيء.
0: شو رأيكم بالأغنية؟ تحية لفرج سليمان.
1: خفيفة جميلة.
2: إيه رأيك؟ مين بيغنيها؟
0: فرج سليمان.
2: من
0: فلسطين، من حيفا.
2: حلوة.
1: يعني خفيفة.
2: شعر حر.
1: لايت ياس. قبل ما نطلع نسمع شو بدك بجوزك، كنا بنتكلم عن الجواز والعلاقات الإنسانية في الجواز. أنا عندي سؤال. متى يكون قرار انفصال الزوج والزوجة قرار صحي؟ وهل تؤمنوا بالمنطق ده؟ يعني إن لما واحد يكون متجوز واحدة ويقرروا إن هما ينفصلوا، إمتى يكون الانفصال ده صحي لي وليها وعلى أطفالهم؟ وهل فعلا الانفصال أو أي انفصال بيبقى صحي؟ السؤال لك.
3: هدى، صحي دابا أصلا في الانفصال كتلقى غايب في العلاقات، واحد بغي ينفصل والآخر لا، يعني ما كتلقاش
1: الاثنين.
3: يعني كتلقى واحد هو اللي
2: هو واحد باغي هو والثاني
3: أقل ولا فهمتي؟
1: بعض الأحيان الاثنين بيتفقوا.
3: لا، ولكن غالبا
1: صحيح، نادرا صح.
3: غالبا كتلقى واحد
1: صحيح،
3: يعني فهمتي؟ يعني أنكم ما كانش ما ولكن شو نقول لك، هذا دابا تيبقى البارامتر، يعني كيبقى الواحد يفكر عندي أولاد ما عنديش أولاد. يعني لو ما عندكش أولاد أسهل، يعني تقول
1: بس هل وجود أولاد دايما بيفرض عليك أن أنت تستمر في علاقة؟
3: لا لا لا, لا
0: بيفرض لا. عليكي
3: لا
0: وليس عليك.
1: صح،
0: بيفرض عليك. أنا آسفة على
1: في دول الشرق الأوسط.
3: لا لا, لا.
1: في أمهات كتير، في أمهات
0: بيضلوا قاعدين مع رجالهم
1: بالملايين في الشرق الأوسط، بيفضلوا قاعدين عشان يربوا الولاد،
0: عشان مش قادرين إنه يطلعوا يعيشوا أولادهم بكرامة.
3: لا، ولكن هذا ما يعني بأن الراجل ما كيفكرش في أولاده، هذا غلط. يعني فهمتي التفكير ديالكم، يعني بحال النسائي بان بالنسبه لكم.
1: انا ما قلتش ان الراجل ما بيفكرش في ولاده، انا قلت ان الست، في سيدات كتير في بلادنا الشرق اوسطيه لغياب العامل الاقتصادي وان هي تقدر تسبورت هير سيلف، بتضطر ان هي وعشان تربي ولادها وعشان الناس ما يقولوش، بتضطر ان هي تعيش في العلاقه دي وتكمل.
3: لا هذا اوكي، دابا هضرتي على
2: هضرتي على ان تستمر في العلاقه.
1: هل ده صحي عليها وعلى الاب وعلى الاولاد؟
3: شنو على هذا؟
1: هل إن هي تفضل مضحية وتستمر في علاقة رغم إن هي مش سعيدة فيها ولكن ظروفها لا تسمح بالانفصال، هل ده صحي على الأولاد؟
2: ممكن.
1: أوكي،
2: ممكن صحي لها. شنو هو سبب الانفصال؟ ممكن نهضر على أسباب الانفصال
1: بغض النظر.
0: يعني لا، ما في بغض النظر. مثلا انا اسفه، يعني لما تكون علاقه بين اثنين ازواج بعلاقه عنف وقسوه ومشاكل وخناق وتكسير، هون اكيد 100% الانفصال هو الحل الصحي اكثر لنشاه اطفال الى حد ما بجو بعيد عن العنف. ف نصيحتي لكم لا تتجوزوا مشان ما تطلقوا.
1: الجواز مشروع فاشل يعني.
2: تعرف رأيي في الزواج، أنا قلت لك الزواج هو معركة بين الإنسان والطبيعة، والطبيعة هي اللي بتربح دائما. احنا خلقنا لنتكاثر،
0: هو السبب التكاثر فقط،
2: والطبيعة
1: وحتى يتمكن علماء الوراثة من اختراع شيء أو ابتكار وسيلة ان احنا نتكاثر بدون ما يقابل الجنسين بعضهم، سنعاني.
2: لا ممكن
0: ممكن قبل ما نوصل لهذا الشيء،
1: طريقة للتكاثر
2: يعني
1: بدون ما نقابل بعض فننسى بعض.
2: يا روح الدنمارك، روح الشينوا،
1: موجودين
2: خلاص.
1: يعني بس مش بنفس النسبة، يعني نسبة المواليد اللي موجودة عالميا بطريقة طبيعية
2: لكن أكبر. في تزايد، أظن أنه في تزايد، لأنه في ستات كتير زي ما قال دينا عندها نفس الفكرة دلوقتي. قلتي لا تتزوجوا، في نساء كثيرات في العالم
1: مش عاوزين
2: ما بغاوش يتزوجوا، لكن الهرمونات ديالهم مازال خدامك عطيهم الرغبة أنهم يجيبوا أولاد.
0: بس كمان بنفس الوقت في نسبة كتير كبيرة من النساء والرجال أصبحوا بكامل قناعتهم لا إنجابيين.
2: صح هذا موضوع ثاني.
1: وفي كمان ستات كتير بيعملوا فريزنج للبويضات
0: مثلا للبويضات بحال أنا بحال كان أنا عندي قدرة. بس اليوم نحن 8.5 مليار.
3: لا من ناحية يعني شوفي الطبيعي هو أن النساء يعني شنقول لك أغلبية بغاو يديروا أولاد. أوكي يعني كتجي واحد الوقت بغاو الأولاد يعني هي عندها الراجل غير وسيلة.
2: هذا ولا كنقول لك
0: التكاثر لكم وانتم وسيله التكاثر.
2: هذا ولا كنقول لك
1: دي غريزه انسانيه
2: الطبيعه بتفوز.
1: لا لا لا بس الاب والام في الغريزه دي عندهم الغريزه دي.
2: الزوجه عندها اكثر.
1: اوكي
2: هذا
1: انا اي دونت نو اي هاف تو سيرش ات. لازم اسال زيكو لازم اسال زيزو على الشات جي بي تي. خلينا نطلع نسمع رحمه محسن في أغنية مختلفة عن الستايل بتاعها اللي احنا معتادينه. برافو عليها في الأغنية دي.
0: يلا نسمع.

0: النقاش سخن جدا، واعتقد لازم نكمل النقاش دوت في حلقه تانية وثالثه. اوكي بس دلوقتي فاضل 5 دقايق بالظبط على نهايه البرنامج، فنرجو ان انت تكونوا استمتعتوا بالدردشه اللي احنا عملناها دردشناها النهارده. والاسبوع الجاي هيكون معانا الدكتور النفسي
1: ضياء العبد الله
0: من ملوس، فلو حابين تتواصلوا معانا لاي سبب من الاسباب ان احنا نطرحه عليه، اهلا وسهلا فيكم، ونقابلكم الاثنين الجاي. نسيم thank you very much for coming tonight.
2: شكرا لكم.
1: شكرا جزيلا.
3: شكرا
0: دينا. شكرا للموضوع الشيق.
1: شكرا
0: اللي نكمله.
2: والطبيب النفسي قولي له 2 جيح يكونوا 4 مرضى.
3: دخلنا واحد بواحد.
0: ما تعرفش يمكن يكونوا 5. أوكي.
2: هو كمان.
1: أكيد.
0: anyway. طيب الله وقتكم، وكونوا بخير وتسمعونا الاثنين الجاي إن شاء الله.
2: مع السلامة.
3: سلام.